0: تمك ونو شكوت وقوني 16 مليوني أو بلومي سخني لاغمي يو وقوني هاقلوني 15 تسيو يقمي الله اللي فالي لاقتو لاقوت وقوني هاقلوني 18 كوتوامي الله اللي فالي لاغمي يو لاقوت نيكيو باتوغني ولو كوني غاني عنو غلوني 20 مك وقوني 18 ميتي لوو كان صول جوامي ولاقوت ولاتو خاولغوني الله اللي فالي لاقتو وقوني 12 ميتي لوو تاوين لو نينمي نينمي سخني لاقتوك نبو يحتلوني لو سخو يولي كاللاتو إنغي عليك اللوكوت ونو شكولو كاللوتو إنغي حقسوني نيك يو ميتساني أنو لاقتوك 20 ميك وقوني 13 ميلوني هوب ديو بوث فيل مقوي ميلو سخني لاغمي يو سخو يولي كاللاسي لاقسوني اللوكوت كاللوتو إنغي علي ونو شكوت نيك يو أتواغني لو ميتساني أنو لوني 20 ميك Okoninga 18 mittiluo.
1: Hei, no kun minä olen ollut ääli, sillä on se kadalla.
0: Tämä on jo pinna suorassa lakta minna, kun kannattaa joka aina kutsuali ja lakna lakta ollut minut. Aippanga ne oli tuokpat. Tämä on kutsua, mutta ikki lakpalle ei ole Prime Minister Mark Carney.
1: Ei, tikki se lakta saakana tämä on.
0: Tikki se lakta ollut minut. Teikkoa kuin Inuit, tamani Kanada me katingaji hangmata kavomato hakkuni katinga hatigisi on mata katinga lakkalle yi tamani. Aippangani on laktumi. Pinna susungak villuari laaluttarani temettu laktui Daniel.
1: Ei, Kanada on sivulliktinga no retire, send off your last of it.
0: Sago makia, ei.
1: Sivu lukti luku opi myös agalo.
0: Ei langit valuk.
1: Naku me tusakta sikunna simme kävi ääli.
0: Ei filo.
1: Unno sut siellä ngavosi, kamat siellä ngavosi. Piaga sillu unno sa puikokta ogoti, akku ni aningo singinne suungamata. Unno sut siellä apila ngavosi, kamat siellä apila ngavosi. Hungappasi.
2: If it happened today, find out today. That's the power of having the news in your hand. Get late-breaking news from reporters across the country, straight to your mobile device. Customize your experience with news from your region and what matters to you. Whether it's big headlines, detailed articles, live events, or on-demand video, CBC